0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: عجبكن إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كاستوران يف الدنيا وندور. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

لو كان بيطلع بالإيد سنين المرة تلغيها وتأرجح.

راح الليل وجهك بعده هون، راح الليل صوتك بعده هون. يا هم الليل بكرة لو رحنا، يا هم الليل ضاعت

تعي شوية هون تعبة ورتا تعبة ورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: يقبرني موديلكن وألوانكن.
1: دخيل صوتك انتي دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها ها،
4: انتي عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبا بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبا. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبا. السبت والأحد والتنين 19 و20 و21 أيلول بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبا. لأي استفسار 03 777 969.

0: عايزين شيء غير المعاش.
1: مثلا الاسعار غليت ولك خلص تعودنا عجقه ولك طيب خلص تعودنا ما في كهرباء المي انقطعت البنزين غلي
0: ضبط الحمام طار الحمام
1: الكلمه اللي بنسمعها الضحكه اللي بنضحكها مثل نغمه البدايه
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل. وإليمتري
3: حط القدير تما يزعل.
2: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همين. ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس مننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا لايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 96

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى.
1: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج والعاني, هيدا اذاعه اغاني
4: والعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني 87.9 FM.

0: أغاني أغاني
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

موريتا موريتا. الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تا موريتا موريتا. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تا موريتا موريتا. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلع انا يا ما
0: شو أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا.

0: انتهى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة، السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول. بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته، زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 96

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم. أغاني على

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم طبيعي مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل أرقص لي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل. وإلي متري
3: حتى القدير تما يزعل.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: بدكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بلدية ميروبة بتدعيكن لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول بانتظاركن معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03-777-969.
2: شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
3: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
2: نحنا معكم وحدكم سوا.
4: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
5: لوين. إيه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
2: أكيد.
6: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
2: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
7: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.
8: جديد نانسي عجرم شهدي يا دنيا.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 2 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 9622.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
2: دخيل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروسة لبنان والله من القلب هيدا.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: حليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك كاستوران يف الدنيا وندور.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت

0: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدالله إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معا
2: تلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
2: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا
2: من 8 ل9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9.

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 96

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: بعجقة وبسمعك.
1: هيدا اجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا اذاعه اغاني اغاني.
5: ولعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: كليو هو الحليب. Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Ça va pas changer le monde. Avec nostalgie.
1: صباح كون محبة، صباح كون صبر، وصباح كون أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك مثل نغمة البداية
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

0: إنها الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والاثنين 19 و20 و21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 969.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: تحكي وتحكتلو دلعنا يا ما تدلعتلو
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال

0: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدالله. إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همين، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: إنها الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: بلدية ميروبة بتدعيكم لحضور فعاليات مهرجان التفاح ميروبة. ساحة المعرض مقابل المدرج السياحي بميروبة. السبت والأحد والاثنين 19 و 21 أيلول بانتظاركم معرض للتفاح وكل منتجاته. زاوية خاصة للحرفيين اللبنانيين، مساحة مخصصة لمختلف أنواع المأكولات، سهرات تراثية وفنية منوعة كل يوم من الساعة 4 بعد الظهر حتى منتصف الليل. السهرات التراثية والفنية بتبلش كل ليلة الساعة 8 المساء. الدخول مجاني على كل فعاليات المهرجان وحتى على السهرات التراثية والفنية. ناطرينكن بمهرجان التفاح ميروبة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
2: دي جي كارلوس

0: Carlos.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بقى.

DJ Carlos. إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: DJ Carlos.

0: Carlos.
1: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: دي جي كارلوس
0: أغاني بيتس

0: DJ Carlos.
1: نهرمه سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: دي جي كارلوس أغاني بيتس

DJ Carlos. إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، ما لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بلق بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: ضبط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عندنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: هو انتو عليكم توزوكا
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: ويكند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: تحكي وتحكت له دلعنا يا ما تدلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنيت.
0: والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

com. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا، ببلش شغلهم بكير.
2: واعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير، وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن، بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها، لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني.
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعلنا
1: لبنان رح يرجع. المهم إنه تكونوا عم تسمعونا، لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل القصل.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: صارت ستة. أغاني. لا.

الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. بدنا نروح عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قديه في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة، انتبهوا.
10: لا تخبر
11: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كستورة رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت.

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكم وألوانكم.
2: دخل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى.
7: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.
1: والعاني
7: نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا اجواءنا, هيدا برنامج والعاني, هيدا اذاعه اغاني اغاني
3: والعاني مع رولا الشاميه من التنين للجمعه الساعه 5 بعد الظهر على اغاني اغاني 87.9 FM.

0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب اربعه اغاني ريترو.
1: اسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، اغاني لايف
2: يا جوا قلبه جوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على اغاني 87.9 FM.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي نقطعت، البنزين غلي.
5: طبت الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاسمك وبعد عندنا مش طايقة
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: هو انتو انتو انتو انتو عليكو انتو
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغانيكم.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. ويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.